كان باركي لو ليختر إيه كان جلتر السهار متنازة نخلي شبيتر هاتي فلخني مصفة وقعوش إيه روغ عليني شنوري نروني نخو وقعوش هاو تطعو بيبي مال سوست الفوق أني شوتي تاس وإيه بيسي سامي ليه بابي ديبي سكريزا